وأنهار من لبن لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه

النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.